عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنتش شجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب بجد كل مرة بنبقى بنعبدك وبنسبحك قد ايه الامر ده يا رب حلو، قد ايه يا رب انت بيلذ ليك نشدنا واحنا بنفرح بيك، احنا بنفرح بيك. كم يحلو لي ان ارفع اسمك، كم يحلو لي يا رب انك انت فادي حياتي، انك انت مخلصي، انك انت المركز، انك يا رب ربطت حياتي بحياتك وربطت اسمي باسمك وجعلتني يا رب فيك وارث لكل شيء. فمن يحدث اليوم بحبك، فمن يحدث الآن بمجدك فأختبر المجد. أنطق رب بالمجد، آتي بجبروت السيد الرب على حياتي، على كل المستمعين يا رب الآن بكلمات يسوع، كلمات الحياة تأتي إلينا أينما كنا وتفتقدنا وترفعنا إليك. هللويا للرب الإله، اهتف معانا هللويا لمن فدانا بدماه، محى سقنا، صار برنا الوحيد.

يا رب غالي علينا قوي كل حاجة أنت بتعملها معانا، غالي قوي علينا فدائك خلاصك، إنك اديتنا نفسك يسوع عشان يمشي معانا طريقنا ويمشي معانا رحلتنا للنهاية وبعدين نرى وجها لوجه. حبك مالي كل كياني، أنت كنزي، أنت كل مالي، معك لا أريد شيئا في الأرض. سود أكتر يا يسوع في حياتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في سواقتنا، في عربياتنا، في كل حتة نتواجد فيها، لتكن حياتنا بيفوح منها رائحتك الزكية. بنعلن يسوع، بنعبد يسوع، بنعطي يسوع كل المجد.

تملي الرب يسوع بيحب يعمل معانا حاجة حلوة قوي، بيدينا اللي عنده كأنه بدل اللي عندنا، فإحنا نديله إحنا اللي عندنا الضعيف، هو يدينا اللي عنده القوي، نديله اللي عندنا الفقير يدينا اللي عنده بغنى، نديله الانحناء والتعب ونديله الضيق يقوم مدينا اللي عنده الفرح والابتهاج والتسبيح والتهليل. كلام دوت زي ما قاله المسيح نفسه أو أول ما ابتدى إرساليته العلنية في المجمع، إن الرب أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أعطيهم جمال عوضا عن الرماد، كل حاجة فيها عوضا عن، عوضا عن، حط اللي عندك عوضا عن اللي عندك، هيديك الأحلى، هيديك الأمجد، هيديك اللي بيبقى، لأن عطايا الله عطايا أبدية بتبقى بتستمر، عطايا حقيقية عميقة، ما هيش عطايا سطحية. أخذت ما لنا، أعطيتنا ما لك، أجلستنا معك في السماويات، دفعت ديننا، لأنك إله تضمن العهد، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا، مش إحنا اللي ضامنينه، أنت الكبير، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا.

خلينا نختم بالكلمات دي. أجد لك أيها الفادي الحبيب، فيك فرحتي، فيك سلامي، فيك أماني، فيك كل شيء أنا محتاجه. أتسند عليك، أتكل عليك، أعتمد عليك، لأنك حافظ العهد والرحمة لجميع عبيدك السالكين أمامك بكل قلبهم. ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس أن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف أن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك أن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة، وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة، وأفكر 100 تفكيرة، وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي اي واحد يا رب انت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الرابع. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أهفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمنتوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا

فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيمة رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من رومية على يد أبافروديتوس.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقولك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة ما قبل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لأ، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم إزاي ودرب إزاي من غير ما أكون بتكلم، من غير ما فهمك إزاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفيه في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري، معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود، دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه، وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعوا. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم، الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة إدي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وإنت في الطريق، وإنت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس إنت صدق واهدى واستقبل.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

فمرة واحد كان رايح يحط بوكيه ورد على قبر صديقه، في نفس الوقت لقى واحد أسيوي بيحط كيس رز على قبر صديقه برضه، لكن صاحبنا بقى بص للأسيوي ده بتهكم وقال له: هو صاحبك ده هيبقى يقوم ياكل الرز؟ قال له: أيوة هيبقى يقوم ياكل الرز. عارف إمتى؟ يوم ما صاحبك يقوم يشم الورد. في الحقيقة لا ده هيقوم يشم الورد ولا ده هيقوم ياكل الرز. لغاية إمتى هنفضل ندين غيرنا على أعمال إحنا بنعمل زيها بالظبط بس بأسلوب تاني؟

صدقوني سر تدهور مجتمعنا إن عنينا على كلام الناس وعلى أفعال الناس، شغلين نفسنا قوي بيعملوا إيه وبيأكلوا إيه وبيشربوا إيه. عايز تنجح، ركز على حلمك، ركز على هدفك وانطلق للأمام، وسيبك من كلام الناس ومن أفعال الناس. من قلبي أتمنى لكم النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا أن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود أنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية، وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف أن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب أني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب أني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر به. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه أن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف أنك مش بتنساني، لكن واضح أنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي أننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جداً أن يرمي جوانا الإحساس بأني الله تركنا، مش موجود أصلاً، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حباب في علاقتنا مع الرب أن الله مش بيمنعنا أن احنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة الثانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي، وكأنه بيقول أنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب أن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا ان احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فانت امين لن تقدر ان تنكر نفسك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في زوايا خفية. البرنامج ده هنكتشف فيه مع بعض الزوايا اللي تبدو صغيرة في قصص الكتاب المقدس، لكنها بتكشف حقائق عميقة جدا عن حياتنا مع الله. سؤالنا النهاردة، هل ممكن تكون أكبر مشكلة في حياتنا مش البطء، العكس السرعة؟ هل يمكن انتقدنا مواهبنا للنجاح أو للسقوط إذا سبقت صوت الله؟ تعالوا نكتشف مع بعض النهاردة زاوية خفية من حياة رجل شجاع اسمه عسائيل. بيقول الكتاب المقدس كده، وكان عسائيل خفيف الرجلين كأحد الظباء التي في البرية. صموئيل 2:18. الكتاب ما ذكرش إن عسائيل كان أعظم قائد ولا أشهر محارب، لكن ركز على موهبة واحدة، كانت سرعته، وكانت السرعة دي عطية من الله. الزاوية الخفية هنا إن الموهبة مهما كانت جميلة ممكن تصبح خطر عندما تقود صاحبها بدل أن يقودها صاحبها تحت سلطان الله. يوم المعركة عسائيل شاف أبنير فانطلق وراءه. يقول الكتاب، تبع عسائيل أبنير ولم يمل في السير يمينا ولا يسارا من وراء أبنير، في صموئيل 2:19. في الظاهر تبدو صورة للإصرار، لكن خلوا بالكم بتحمل تحذير. هو ركز على الهدف لدرجة إنه ما كانش شايف ولا يمين ولا شمال، لم يعد يرى شيئا آخر، وممكن هو ما رفعش عينه لربنا أصلا، هو كان مركز على هدف أرضي. كم مرة بنكون مصرين لكن في الاتجاه الغلط؟ مش كل إصرار إيمان، ومش كل باب بنقدر ندخله، ومش كل باب مقفول هو باب سمح لنا الله ندخل من خلاله. كل باب نستطيع دخوله هو باب فتحه الله لنا فقط. هنا زاوية خفية تانية، أحياناً مش بيوقفنا ربنا لأننا ضعفة، لكن لأننا بنتحرك بسرعة أكبر من توقيته. ممكن تكون موهوب في الكلام، لكن ده لا يعني أن أنت تدخل كل نقاش. وممكن تكون قادر على الخدمة، عندك موهبة كبيرة فيها، لكن ده برضو لا يعني أن أنت تتحمل كل مسؤولية جوه الخدمة. ممكن تكون دلوقتي قدامك فرصة، لكن مش كل فرصة دعوة. عشان كده داود النبي صلى وقال، علمني يا رب أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك القدوس يهدني في أرض مستوية. مزمور 143:10. الحياة مع الله مش أن نفعل أشياء كثيرة وناخد مسؤوليات كتير، لكن أن نفعل ما يريده هو، أن نسمع صوته هو في الوقت اللي يختاره هو. نرجع تاني لقصتنا وقصة عسائيل. حصل أمر عجيب، أبنير نفسه حذره، أبنير اللي كان عسائيل بيطرده حذره أكتر من مرة، قال له كده، مل عن يمينك أو عن يسارك، ثم قال عد من ورائي لماذا أضربك إلى الأرض، صموئيل 2:22. لكن برضه عسائيل رفض، ويكرر الكتاب العبارة المؤلمة، فأبى أن يميل، في صموئيل 2:2. هنا زاوية خفية تانية، مش المشكلة دايما إننا ما بنسمعش صوت التحذير أو صوت ربنا، ربنا أحيانا بيتكلم وبوضوح، لكن إننا مش عايزين نستجيب للصوت ده، قافلين ودنا. كم مرة بيرسل الله كلمة أو مشورة أو بيقفل باب قدامنا فبنعتبره عائق، لكن هو في الحقيقة حماية. سفر الأمثال بيقول كده، طريق الجاهل مستقيم في عينه، أما سامع المشورة فهو حكيم، أمثال 12:15.
أما سامع المشورة فهو حكيم. مين سامع؟ مين فاتح ودانه لالله؟ مين قاعد قدام كلمته؟ للأسف كانت نهاية عسائيل مؤلمة جداً، ضرب في الطريق اللي ظن إنه مصدر قوته، لكن الرسالة مش بتتوقف عند موته بل عند الدرس اللي تركه. الله لا يريد أن يكسر مواهبنا بل أن يقدسها. الله لا يريد أن يطفئ حماسنا بل أن يقوده بروحه، زي ما قال بولس الرسول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، في غلاطية 5:25. السؤال مش هل أستطيع، لكن هل الله يرسلني؟ أنا سامع إن الله هو اللي حاططني في المكان ده، ولا أنا اللي بستخدم مواهبي غلط؟ قبل ما نخلص اسأل نفسك سؤال: إيه اللي أنا بطرده؟ هل هو حلم أعطاه الله لي؟ أم معركة فرضها علي جرحي؟ هل بتقودني دعوة الله؟ أم يقودني اندفاعي؟ ممكن موهبتك تعطيك سرعة الوصول، لكن صدقوني صوت الله وحده هو اللي بيحدد الطريق. ولا قيمة أن تصل أولاً أو مسرعاً إذا وصلت إلى مكان لم يرسلك الله إليه. وعد الله في سفر أشعياء بيقول: وأذناك تسمعان كلمة، كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أشعياء 30:21. يا رب بنشكرك من أجل كل موهبة حطيتها في حياتنا، علمنا إننا ما نتحركش لمجرد إننا قادرين أو عندنا مواهب. يا رب ادينا قاعدة قدامك، ودان بتسمعك، قلب بيطيعك، لأنك أرسلتني مش لأني أنا اللي عايزة أروح. اديني يا رب قلب بيقبل المشورة، شجاعة تعرف إمتى تتقدم وإمتى تقف، ذهني يا رب يسمع كلامك ويحفظه ويفهمه ويمشي ورا كلامك، كلامك هو البوصلة. خلي خطواتي تسير معك لا أمامك. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة، مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايز أقولك إن ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكيله ونسأله أسئلة. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط شديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان

تبقت أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف، هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي ويعتني بكم، إلقي همك. وإذا أنت بتقول له زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة أنت كنت لسه بتشتكي؟ أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم لي وليك النهاردة، تذكر إحسانات الله، افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك، افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف والتحديات التحديات اللي في حياتك، لكن تذكر إحسانات الله. أغني للرب لأنه أحسن إلي، أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجيه. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن الأمان الكاذب في عصر السوشيال ميديا. وإحنا النهاردة بنقعد قدام الشاشات وقت طويل جدا جدا في حياتنا، بنبص ونتفرج دايما على الناس اللي حوالينا، وبنبص عليهم إزاي هم ممكن يكونوا خرجوا من الأنتخة بتاعتهم ومن منطقة الراحة بتاعتهم. بس مش معنى إن إحنا بنتفرج على الناس اللي خرجوا من منطقة الراحة دي إن إحنا فعلا نكون إحنا خرجنا من المنطقة دي. لكن عايزك تكون فاكر كويس قوي إن الشاشة دي اللي قدامك هي جدار، هي حيطة، ومش باب بيفتح لك عشان تبص على العالم اللي بره. بص حواليك كده النهاردة، كم ساعة بتقضيها النهاردة بتتفرج على ناس بتسافر أو ناس بتلعب رياضة؟ بنتفرج على ناس بتنجح وتعمل إنجازات كتيرة قوي في الحياة، أو ناس كمان بتقدم نصايح عن تطوير الذات والتنمية البشرية. السوشيال ميديا النهاردة عملت لنا فخ عبقري اسمه الإنجاز الوهمي. هو في إنجاز بيحصل قدامنا حقيقي، بس إنجاز لأشخاص آخرين، مش إنجاز لي أنا. بنحس إن إحنا بقينا أشطر وأشجع لمجرد إننا شفنا فيديو لشخص شجاع. بنكتفي أحيانا باللايك، مع أن ممكن تكون حاجة حلوة، بدل ما نطبق الفعل ده في حياتنا. النهاردة محتاجين نكسر الشاشة دي، مش شاشة الموبايل طبعا عشان دي شاشة غالية، لكن هنكسر الشاشة والدايرة اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها على السوشيال ميديا، اللي أصبحت أكبر خدعة وأكبر منطقة للراحة في حياتنا في العصر الحالي اللي احنا بنعيش فيه. روحيا الحياة بتاعتنا هي شهادة، كلمات رائعة وجميلة، لكنها كمان عمل بنقدر نقوم بيه في الحياة. وده اللي عمله الرب يسوع لما بتكلم عنه كلمة الله المقدسة، عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هو ما كانش مجرد كلمات بس، لكن كمان كان بيعمل ده ويعيشه في حياته. العمل مش معناه المشاهدة السلبية، لكن الروح بتشبع لما بتجرب وتتألم وتفرح بجد، مش لما تستهلك مشاعر معلبة من خلال شاشة حوالينا. نفسيا واحنا قاعدين قدام الشاشات لما بنشوف حد بينجح، يمكن بنفرح وتتولد جوانا مشاعر جميلة جدا، لكن الحقيقة ان احنا بنحس براحة كاذبة، كأننا احنا اللي عملنا كده، هو في الحقيقة احنا ما عملناش حاجة. ده بيخلينا نفضل في مكاننا لاننا بنشبع بالانجاز النظري. السوشيال ميديا بتقدم لينا أمان كاذب، بتحسسك إنك عارف كل حاجة وإنت لسه ما جربتش أي حاجة. الخروج الحقيقي من منطقة الراحة بيبدأ لما تقفل موبايلك وتواجه الواقع اللي مفيش فيه فلاتر ولا فيه شاشات. يا شباب، إحنا النهاردة بنشوف العالم من خرم إبرة اللي هو الشاشة. لو عايز تكتشف أفاق جديدة فعلا النهاردة، لازم تخرج من خرم الإبرة من الشاشة دي اللي السوشيال ميديا حطاك فيها. النهاردة بلاش تتفرج على فيديوهات إزاي تعمل كده، قوم واعمل كده فعلا، حتى لو هتبوظه مرة أو مرتين، بس اتعلم إنك تعمله، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام إنك تنجح فيه. العالم الحقيقي بره الشاشة أوسع بكتير من الشاشة الصغيرة اللي موجودة بين إيديك. أصعب؟ آه، بس أجمل بكتير قوي. ما تخليش حياتك تبقى مجرد
الحياة روتينية جدا. اخرج النهاردة، اغلط، اتعلم، وتعامل مع ناس حقيقيين مش مع ناس وهمية على شاشة صغيرة. منطقة راحتك هي الموبايل اللي في ايدك ده، ممكن تسيبه شوية عشان تمسك خيوط حياتك بجد. النهاردة محتاجك تعيش التجربة بجد، ما تتفرجش عليها. يا رب النهاردة، يمكن أنا بقضي وقت كبير قوي قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا، يمكن تكون حاجة دي مفيدة لوقت قليل، لكن أنا محتاج تديني عزيمة النهاردة إن اللي أشوفه كويس ينفع إن أنا أطبقه، اللي أنا سمعته ينفع إن أنا أعيشه، مش بقوتي الشخصية لكن بمساعدتك ليا يا رب. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجداً، قولوا لله ما أهيب أعمالك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. لك السجود وحدك يا رب، لك السجود. إحنا بنهدي لك سجود قلوبنا، مش بس السجود الجسدي، لكن القلب يجي ويخضع وينزل ويدي لك أنت مقامك ومكانتك في حياتنا. انزل ويدي لك أنت مقامك ومكانتك في حياتك.

مفيش غيرك يا رب، قلبي هيخضع له يا رب، وهيجي ويسجد أمامه يا رب. فعلا مش بس يا رب عشان عظمتك اللي موجودة في الكون، لكن يا رب فعلا الواحد بيفكر كنت النهاردة هبقى إيه من غيرك يا رب. أنا فعلا بتخيل وبحس برعب، أنا كنت هبقى إيه النهاردة من غيرك؟ أنا عمري يسوى إيه من غير حضورك فيه ومن غير لمستك فيه؟ عشان كده يا رب أنا مش جاي بسجد بس طاعة ولا حتى تفضلا مني، ده أنا بسجد لأني مديونة ليك يا رب. أنا مديون ليك يا رب بكل حاجة في حياتي يا رب، أدخل ديارك بالتسبيحات، وجاي النهاردة بقدم لك الكل لأنك تستحق الكل. أنت أعطيت كل مليك يا رب، أنت أعطيت أغلى مليك، وأنا كمان بهديلك كل عمري وبهديلك تسبيحي.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي ازاي بقى بيشوف اخطاء الناس وعيوبهم بطريقه مختلفه. قال كده: في شخص انا بحبه رغم انه في حاجات بيعملها انا مش موافق عليها، في شخص انا بقبله رغم اني برفض وبشمئز من بعض افكاره وتصرفاته، في شخص انا بسامحه رغم انه بيوجع اكتر ناس انا بحبهم. الشخص ده هو انا، فاذا كنت قادر احب نفسي رغم اني مش موافق على كل حاجه انا بعملها، فانا اقدر احب الناس رغم اني مش موافق على كل حاجه هم بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس الثانيه، والوصيه دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوه والاراده اننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى انه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 99.
2: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدرتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

والاس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج والاس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة. قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين والاس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن

عايزك تصدق، ومن فضلك لو انت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي إنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين أن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله لمكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول أن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل لأنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر، فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل هو ليه علينا أن احنا نرتفع، مين هو الملك المجد اللي داخل؟ فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب أن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، وزاوية خفية أخرى من زوايا خفية. اسمحوا لي أبدأ بسؤال: ماذا تفعل عندما تشعر إن كل شيء انهار في لحظة واحدة بس؟ لما بتخسر كل حاجة تعبت عشانها، بتلاقي نفسك وسط رماد ما بتعرفش أنت وصلت له إزاي؟ هل بتستنى إن الظروف تتغير؟ تعالوا نكشف زاوية جديدة في كلمة الله، بتعلمنا إن البداية الحقيقية مش من برانا بل من جوانا. تعالوا نكتشف مع بعض. كلنا بنعرف داود على إنه راعي الغنم وقاتل جلياط والملك العظيم، لكن في يوم في حياته كان من أصعب الأيام على الإطلاق، مأساة صقلع. لما بيرويها سفر صموئيل الأول إصحاح 30 بيقول كده: عاد داود ورجاله إلى مدينتهم فوجدوها محرقة بالنار، والنساء والأولاد وكل ما فيها قد سبوا. ويصف الكتاب المقدس المشهد بكلمات مؤثرة: فرفع داود والشعب الذي معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء، في صموئيل الأول 30. تخيلوا المشهد ده: دموع، خوف، شعور كامل بالفقد، حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء. لكن الأزمة ما انتهتش عند الحد ده. الرجال اللي صاروا مع داود سنين طويلة امتلأت قلوبهم بالمرارة، حتى فكروا في رجمه هو شخصيا بالحجارة. وفي لحظة واحدة بدا وكأن داود فقد كل شيء: بيته، عائلته، ملكه، ثقة أقرب الناس لي. ولو كنا مكانه كنا انتظرنا إن ربنا يبعت حد يعزينا أو كلمة تشجعنا، لكن الكتاب بيعلن شيء مدهش، بيقول كده: وأما داود فتشدد بالرب إلهه، صموئيل الأول 30 وآية 6. الكلمة العبرية المستخدمة هنا معناها أن يتقوى ويثبت ويتمسك بالله بقوة، بكل قوته ماسك في ربنا، ما استناش أي حد تاني. هي مش مشاعر إيجابية ولا محاولة لإقناع النفس إن كل حاجة كويسة حوالينا، لأ، بالعكس، هو كان مدرك للواقع وواجه الواقع، قرر قرار داخلي وشايف حجم الخراب، لكن هو قرر قرار داخلي أن يكون الله هو مصدر القوة حتى ولو لم تتغير الظروف. عشان كده ربنا استخدم الكلمة نفسها لما قال ليشوع: تشدد وتشجع.

ده كان داود بيقول: أنا عايز قوتك أنت، قوة الله. كان بيطلب من الله قوته، مش أي قوة وخلاص، لأن حالته ما يسندهاش أي كلام ولا أي تشجيع من بشر. سأل الرب كده وقال: ألحق هذا الغزاة هل أدركهم؟ في صموئيل الأول الله طبعا قال له الحقهم، ثم أطاع، ثم استرد كل شيء. هنا الرسالة اللي محتاجينها كلنا نسمعها. يمكن كل واحد منا النهاردة في صقلع خاصة بيه، ممكن تكون في أزمة في البيت، خسارة في الشغل، خدمة تعبتك وأرهقتك، أو مرض عامل زي وحش بيخوفك، أو خبر جالك ما كنتش متوقعه. لكن الله ما بيطلبش مننا إن الظروف تتغير في الأول وبعد كده بنروح له، لأ، إحنا بنيجي وسط الظروف الصعبة، وسط المرض، وسط الخسارة، وسط الأزمة، بكل الظروف دي بنجيله وبنحطها قدامه. قبل ما نخلص مع بعض هسيبك مع سؤال شخصي: إيه صقلع اللي بتمر بيها النهاردة؟ هل أنت بتنتظر إن الظروف بتاعت صقلع تتغير علشان سلامك يرجع لك، ولا بتختار زي داود إن أنت تتشدد بالرب الأول؟ لأن داود ما طلبش الطلبة دي بدلع، لأ، ده طلبها كابن عارف إن ليه أب، كإنسان متعلق برحمة خالقه. ممكن ما يكونش أعظم معجزة في حياتك هي إن الله يسترد ليك ما فقدته، لكن إن هو يمنحك قلب ثابت وسلام حتى قبل ما تتغير الظروف. فمن يتشدد بالرب وسط الرماد يستطيع أن يسير معه حتى يرى الاسترداد. صدقوني، أعظم وأجمل رسائل الله بتتولد في أصعب اللحظات. يا رب، لما بحس إن كل شيء بينهار من حولي، علمني أن لا أبحث عن حلول بشرية بل عن حضورك. قوي قلبي، كلمتك تديني ثبات، ثبتني في وعودك، ما تخليش ظروفي هي اللي تقودني، جعل روحك القدوس هو اللي بيقود خطواتي. وزي ما رديت لداود كل اللي فقده، رد لي رجائي وسلامي، واجعل قوتي دايما فيك. أمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين تلاتة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا سيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان ان نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي، لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك مع أصدقائك في الشارع في الكنيسة، بتسلك بتتكلم بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن سحر الخطوة الأولى. النهاردة هنتكلم عن أصعب وأهم لحظة في رحلة حياتنا، لحظة لما رجلك تلمس الأرض برة دايرة الأنتخة اللي انت حابس نفسك فيها. هو سحر حقيقي، هو شعور مبدع جدا، شعور الخطوة الأولى. لكن خلي بالك، في فخ بنقع فيه كلنا اسمه فخ الكمال. عارفين ايه اللي بيخلينا نأجل الخروج برة دايرة الراحة والأنتخة بتاعتنا؟ ان احنا مستنين اللحظة المثالية طول الوقت، مستنين اللحظة المثالية اللي نخرج فيها. مستني مثلا لما يبقى معايا فلوس كتير عشان اعرف اتحرك، او مستني لما اخلص دراسة عشان اعرف اقدم موضوع بشكل كويس، او استنى لما الجو يتحسن ويبقى كويس عشان انزل واخرج الخروجة بتاعتي. والحقيقة إن اللحظة المثالية دي مش بتيجي أبداً. في علم النفس في مصطلح اسمه التسويف أو المماطلة، إن طول الوقت أنا بماطل مع نفسي. غالباً بيكون ده هروب من الخوف في حياتنا، إن إحنا بنرتب السرير بتاعنا، بننظف المكتب بتاعنا، بنعمل جداول ملونة ومنظمة جداً عشان أنظم الوقت بتاعي ونظم المذاكرة بتاعتي، وأفضل أعمل كل الحاجات دي وفي الآخر مبدأش، في الآخر مذاكرش. للأسف مش بنبدأ بالطريقة دي، لأن احنا أحيانا كتيرة قوي بنستنى اللحظة المثالية، واللحظة المثالية للأسف مش بتيجي. السر كله في إنك تبدأ بالمتاح، ابدأ باللي بين إيديك، اللي موجود في إيديك. زي ما ربنا بيعلمنا في مواقف كتيرة إن احنا نبدأ بالمتاح في حياتنا، زي معجزة عرس قانا الجليل. هو عمل المعجزة بالمتاح وقتها، بالأجران اللي موجودة وبالمية الموجودة، وبعد كده هو اتدخل وكمل في حياتنا. ابدأ وانت مش جاهز بنسبة 100%، مش لازم اكون جاهز بنسبة 100%، ابدأ وانت خايف، مفيش مشكلة، لان الخوف بيدفعنا للإنجاز وللنجاح، بس المهم انك تبدأ. في الجانب الروحي كمان في مبدأ عظيم جدا موجود في كلمة ربنا، بتقول كلمة الله المقدسة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. واخد بالك معايا؟ كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ربنا مش بيطلب منك إنك تهد الجبل في يوم واحد، هو عايز بس يشوف أمانتك في أول خطوة، إنك تكون بس أمين. لما تبدأ باللي في إيديك، ربنا بيبارك في الخطوة دي وبيفتح لك كمان أبواب كتيرة بعدها. المعجزة في حياتنا زي معجزة عرس قانا الجليل مش بتحصل وانت قاعد مكانك بتدعي بس أو بتصلي بس، لكن كمان كان في ناس الوقت ده ملوا الأجران مية، عملوا مجهود عشان المعجزة دي تحصل. وانت ماشي في السكة، سكة الحياة، افتكر ان البحر ما تشقش لموسى لوحده، لكن لما موسى قرب ولمس البحر بعصاه زي ما ربنا قاله، ابتدى البحر يتشق لنصين. الخطوة الأولى بتاعتك هي العصاية، هي أنك تمد إيدك، والخطوة بتاع ربنا أن يشق البحر ويعمل المستحيل. تحدي النهاردة ملوش علاقة بالتفكير، لكن ليه علاقة بالعضلات. في موضوع مأجله بقالك شهور؟ ممكن. في موضوع مأجله بقالك وقت؟ في إيميل محتاج تبعته؟ في كورس محتاج تاخده؟ في تمرين انت محتاج تعمله؟ في خطوات جدية للحياة وقرارات محتاج تاخدها؟ عد النهاردة من 1 لـ5 وقوم ونفذ دلوقتي.
زي ما بتقول الترنيمة الجميلة، اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي امبارح، لكن قوم ونفذ النهاردة دلوقتي، مش بكرة ولا كمان ساعة، لكن اقطع الشك باليقين النهاردة وخد الخطوة الأولى النهاردة، وصدقني هتحس كأن في جبل كبير اتشال من على كتافك. الرحلة النهاردة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. أقول مرة تانية، الرحلة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. لو أنت عايز تاخد خطوة النهاردة ومش قادر أو مش عارف، تعال صلي معايا الصلوة دي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك صاحب كل القرارات الجريئة في الحياة. بشكرك لأنك دايما مبادر وتاخد خطوات لقدام ناحيتي وناحية يا رب كل الناس. شجعني يا رب النهاردة ناخد خطوات من وقوفي، من وقوفي على استواء الأرض النهاردة، أخد خطوة إن أنا أتحرك. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأنك بتساعدني إن أنا أعمل كده. كل حاجة متأخرة مش عارف أعملها، كل قرار متأخر مش قادر أخده، كل طريق يا رب مش عايز أمشي فيه، ساعدني يا رب إن أنا أمشي فيه. نور قدامي طريقي وسكتي بكلمتك وبحكمتك، عشان أكون أمشي في الطريق يا رب اللي أنت اديتهوني في الحياة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: زيكم، في وقت تسبيح جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله على الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق ان يكون في محضره. نفسي لو انت او انتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده اكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب انك جمعتنا، نشكرك لأجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لأن أنت الإله المستحق. يا رب بصلي أنك تبارك وقتنا، أنك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله، مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك أنت وحدك. جايين يا رب منتوجك في وسطنا، ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك انت وحدك ومفيش غيرك.

يا رب جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس أنه مش قدها. افتكر دايما أن هو اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع أن لو مسكنا يا رب يسوع في أموال، لو مسكنا يا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في أصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن أنت يا رب ما بتتغيرش يا رب يسوع. بنشكرك يا رب يسوع لأنك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من رأسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

0: هاي نانو.
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها، وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانية حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور، فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 126، ترنيمة المصاعد.
2: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم: إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه.
3: فرح

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقال لها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله، وأنا عايز ولادي شبه يسوع ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة، وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحة انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجة انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك. صدقوني لما قريت القصة دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين إن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله ليه مكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول إن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل لأنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر، فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل هو ليه علينا أن احنا نرتفع، مين هو الملك المجد اللي داخل، فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب أن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. فكرت يوم إن المكان اللي أنت فيه دلوقتي مش صدفة، وإن الوظيفة اللي أنت بتشتغل فيها أو العيلة اللي أنت اتولدت فيها أو حتى الظروف اللي أنت بتعيشها ممكن تكون جزء من خطة أكبر بكتير مما تتخيل؟ الزاوية الخفية النهاردة بتقولك لوقت مثل هذا. هنحكي النهاردة عن بنت اسمها أستير، كانت يتيمة ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح ملكة، لكن الله كان بيرى ما لا يراه الناس كالعادة. هنا بتظهر أول زاوية خفية، الله مش بينظر أبداً لبدايتك لكن بيبص لقصده لحياتك. تبدأ حياتك في ظروف صعبة، لكن ده ما بيمنعش إن الله بيقودك للمكان اللي هو أعده ليك. وصلت أستير للقصر وصارت ملكة، لكن المفاجأة إن أصعب اختبار في حياتها ما كانش هو الوصول للتاج، لكن هتعمل إيه بعد ما لبسته؟ لقت أستير نفسها قدام اختيار صعب، إما أن تسكت وتحافظ على حياتها أو تتكلم وتخاطر بكل شيء. هنا بتظهر الزاوية الخفية، الله لا يعطينا المكانة من أجل راحتنا بس، لكن من أجل رسالتنا. في اللحظة دي قال لها مردخاي الكلمات الشهيرة، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. أستير 4:14. يا من كلمات، كأن الله بيقول لها يمكن ما وصلتيش للمكان اللي انت وصلتي له ده عشان خاطر نفسك، لكن علشان الآخرين وعشان شعبك. ليه ربنا حطك في مكان شغلك؟ وليه اداك كل الإمكانيات؟ وليه سمح ان انت تقابل أشخاص معينين في حياتك؟ ربما لوقت مثل هذا، زي ما مردخاي قال لها، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. لوقت مثل هذا. بعدها خدت أستير قرار شجاع جدا وقالت، فإن هلكت هلكت. أستير 4:16. ثم دخلت إلى الملك رغم إنها لم تدعى. هنا الخطر، هنا كمن الخطر. ليه؟ لأنه ساعتها الدخول للملك كان لازم يكون بدعوة منه، لكنها خطرت ودخلت لأجل شعبها، وكانت تعرف إن الخطورة دي ممكن جداً تكلفها حياتها. هنا بتظهر زاوية خفية تانية، الشجاعة مش دايماً في غياب الخوف، لكن طاعة الله رغم وجود الخوف. كانت أستير خايفة، لكنها ما خلتش الخوف هو اللي قاد قرارها، لكن سمحت للإيمان والثقة وطاعة الله هو اللي يقودها. كانت النتيجة إن الله استخدم شجاعة امرأة واحدة لينقذ أمة كاملة من الإبادة. يمكن ربنا ما بيطلبش منك النهاردة إنك تقف قدام ملك أو إنك تتكلم بشجاعة، لكن إنك تعمل حاجة بسيطة جدا، تساعد شخص محتاج، أو إنك تشهد لإيمانك، أو إنك تاخد قرار صح حتى لو كان صعب عليك. مش كل فرصة بيمنحها الله لنا من أجلنا فقط. الرسالة التانية، أستير ما بقتش ملكة لأجل مجد شخصي، لكن الفرص ساعات بتتمنح لينا علشان تكون رسالة يحملها الله للآخرين من خلالنا. إذا كنت بتسأل النهاردة ليه أنا هنا، افتكر أستير، يمكن ربنا ما حطكش في مكانك الحالي بالصدفة وما ادكش الإمكانيات دي كلها علشان تحتفظ بيها لنفسك، لكن علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. ما تخافش لو ربنا دعاك لخطوة إيمان جديدة، لأن اللي حطك في المكان ده هيديك النعمة عشان تتمم رسالتك. افتكر دايماً إن إحنا هنا في زوايا خفية بندور في كلمة ربنا، وبنشوف إزاي ربنا بيحول الأشخاص العاديين لأدوات بتصنع فرق عظيم. وافتكر برضو أنت أيضاً موجود في مكانك الحالي لوقت مثل هذا ولشهادة عن الله. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل. إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته انه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الامور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب واخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الاب اسحاق بيحب عيسو لانه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة. قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة لأخويا، الأخويا البكر. قالت له لأ، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو. وكذب كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب. أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك إن أنا أباركك، أبارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس أهم يا يعقوب، ومن اليوم ده هيكون اسمك إسرائيل. الله يدير، الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الأمور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تزبط أمور حياتك بطريقتك.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين، مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا. الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتزبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج برة الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت مخسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة، لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل برا منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لان احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، الهنا هو اله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان طول ما احنا عايشين. بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. يعني مفيش اي مشكلة خالص ان انا اقع، ان انا اسقط، لكن المشكلة ان افضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس انه عك الدنيا بخطية معينة او بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش أهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو أن أنا أعيش نفسي، أعيش حقيقة نفسي، وتعرف أن قوتك الحقيقية جاية من فوق، لأنك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في إله يقدر يخلصك، مش بشطارتك أنت لكن بأمانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. أنا عايزك كده وإنت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه تلات حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول أنا اتعلمت من الفشل إيه، لكن كمان أنا محتاج أعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد.
خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين، إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكم تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع، أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت إن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، واتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك، لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه، تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب بصلي يا رب من أجل بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب، أنا بصلي يا رب من كل قلبي إني أصدق يا رب في إنك موجود ليا. أنت حصن حياتي، أنت قريب جدا، أنت قريب لمن يدعوك يا رب، أنت مش بعيد يا رب. دي أكتر حاجة إبليس بيحاول يصورها لنا، أنت بعيد هناك، زي بعد عرشك عن الأرض يا رب، بعد معونتك عننا، وده مش حقيقي يا رب. أنت قريب جدا يا رب. أنا بصلي يا رب ليا ولأجل كل إخواتي يا رب، كل واحد فينا يا رب بي بي بي بتجيله جوه ذهنه فكرة إن أنت فين يا رب، أنت فين. أنت النهاردة جاي تقول لنا أنا قريب جدا، أنا أقرب ليك من الهوا اللي حواليك يا رب. إحنا بيك بنتحرك، بنحيا ونتحرك ونوجد، ويا رب ال ال ال القرب اللي موجود يا رب يطمننا ويقول لنا ان اللي جاي مهما كان صعب، والظروف اللي احنا فيها مهما كانت عسرة يا رب، انت تقدر تخرجنا منها، انت تقدر تعطي نعمة يا رب، انت عند عرشك يا رب في معونة. عشان كده يا رب احنا بنطرح ثقتنا يا رب وبنقول لك يا رب احنا مصدقين فيك، مصدقين انك قريب جدا، أنت لست بعيدا، لست يا رب إله يا رب مش سامع لصلاة ولاده ولا لصرخاتهم. تعال إلينا يا رب النهاردة، اتكلم لقلوبنا بهذا القرب، اتكلم لقلوبنا عن هذا القرب. قد إيه أنت تفاصيل حياتنا أنت عارفها، أنت جاي تقول لي يا رب أنا سامعك، أنا سامع صلاتك، أنا شايفك وفاهمك وعارفك وعارف تفاصيلك يمكن أكتر، أكيد أكتر من اللي أنت عارفاها يا رب. أنا بصلي يا رب إنه هذا الحق يثبت ويترسخ جوه أذهاننا، عشان يا رب كل خوف يطرح، كل تعب يترمي عند رجليك يا رب، ونجي يا رب نرتمي في أحضانك.

عينها دلوقتي، أنا مصدقة يا رب إنك قريب مني، أنا مصدق إنك قريب مني يا رب. مفيش حاجة تكذب الحقيقة دي جوايا، ولا ظروف ولا أفكار ولا كلام ناس. أنت عارف اللي أنا بمر بيه، أنت الوحيد اللي تقدر تقولي أنا فاهم وحاسس.

ولأنك قريب يا رب أنا بصدق إني مش لوحدي. ياما أصدقاء بيجوا ويتلموا وقت الصعوبات أو وقت بداية الصعوبات، لكن بعد شوية الناس كلها بتروح لبيوتها، كله بيروح. أنت الوحيد اللي بتبقى، أنت الوحيد اللي بتفضل، أنت الوحيد اللي بتستمر تدعم وتسند وتقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا قريب، أنا مش وحيد يا رب، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت رفيقي، أنت السند، أنت يا رب اللي باعت جواسيس محبة خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا، يفضلوا ماشيين ورايا، أنت باعتهم عشان يا رب ما تسيبش لوحدي. أنا مش وحيدة، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت يا رب السند. عشان كده أنا هكلم نفسي وأقول الوحدة اللي إبليس بيخدعني بيها أو يقول لي إن أنا أنت لوحدك في التعب ده، محدش حاسس بيكي، أنت حاسس، أنت موجود، انت شمسي في نهاري. الوقت اللي الدنيا بتبرد وتتقل وتظلم، انت الشمس دي يا رب، وانت في برد الليل يا رب انت اللي تكون بتقود خطوتي. انا مصدقة فيك، مصدقة يا رب انه كل احساس يا رب بالقرب، كل احساس انك موجود يا رب، انت وحدك اللي تقدر تعمل تشحنه جوايا، وفي يا رب اقدر اصدق واقدر اعرف واقدر اعيش يا رب الحق ده، انك انت موجود ليا، الرب قريب وانا مش وحيد.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعالى أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 125، ترنيمة المصاعد.
3: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمي القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل.

أنت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت ايدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما اشوفك جنبي وحاطت ايدك عليا. انت فعلا مهتم ومهتم قوي، انت مش محتاج تقول او تعمل اي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها او مش عايز تعملها. احنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن انت لا، انت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة ده بسببك، بسببك أنت مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي، الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده، ودي مشاعر قاسية جدا ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو إنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش حيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا معرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. فعدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاؤك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عينيه كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده. قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لأنك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك، واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق، لا دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايما في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جدا، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، وأنا مريان حبيب. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، فلابد من تغيير على حالنا. توني روبنز بيقول: يحدث التغيير عندما يكون ألم البقاء على حالتنا القديمة أكبر من ألم التغيير نفسه. تعالوا نشوف الجروح اللي عمرنا ما بنتكلم عنها. مش كل سقوط بيبدأ بخطية كبيرة، أوقات بيبدأ من زاوية خفية محدش شايفها، خوف صغير ساكن جوانا، جرح قديم ما تعالجش، مرارة استخبت تحت اسم حق، أو اعتماد على النفس متغلف بصورة نضج. الغريب إن الزوايا دي ممكن تعيش جوانا حتى بعد ما اختبرنا ربنا، حتى بعد ما صلينا وخدمنا وشهدنا عن عمله في حياتنا. ممكن نكون ماشيين مع ربنا لكن في جزء جوه القلب لسه مقفول، لسه مستخبي في ضلمة. والحقيقة إن الشيطان مش محتاج يسرق حياتنا كلها، يكفيه زاوية صغيرة تفضل بعيدة عن نور المسيح. لكن الخبر الحلو إن يسوع ما بيكشفش الزوايا الخفية دي علشان يدنا، هو بيكشفها علشان يشفينا. في الرحلة دي مش هنبص على خطايانا ولا أخطأنا، إحنا هنبص جوه نفسنا ونفهمها. هنكشف الزوايا اللي بتعطلنا في رحلتنا، والأقنعة اللي بنلبسها، والجروح اللي بتوجه اختياراتنا من غير ما نحس. هنحط كل حاجة قدام نور ربنا، لأن النور مش بيخوف، بالعكس بيريح وبيوضح تفاصيل الضلمة بتخفيها. النور بيحرر. هسألكوا سؤال: ماذا لو كانت أكبر معاركك مش مع الناس أو مع أي مشكلة أنت فاكر إنها موجودة؟ ماذا لو كان الشيء اللي بيعطلك اليوم كان جرح قديم ما زال بينزف في الخفاء؟ كم مرة قلت للناس اللي حواليك أنا بخير، لكن قلبك كان من جوه بيصرخ طلباً للنجدة؟ في جروح بتغير طريقة حبنا، طريقة ثقتنا، طريقة رؤيتنا لله. والأخطر إننا ممكن نتأقلم مع الوجع ده لدرجة إننا بنعتبره جزء من شخصيتنا. لكن يسوع ما خلقكش عشان تعيش متصاحب على جروحك، هو جه علشان يشفيها. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، موقف خلانا نحس إننا قليلين وملناش قيمة. الجروح دي ساعات بتعيش جوانا سنين، تأثر على اختياراتنا، علاقاتنا، وعلاقتنا بربنا. لكن الحقيقة محبة الله قادرة تمسح أثر الألم وتلم القلب ده من جديد. الوعد الإلهي الجميل بيقول: يجبر منكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147 آية 3. الحب الإلهي لا يتجاهل الألم بل يدخل إلى عمقه. يسوع ما كانش بيشفي من بعيد، ده كان بيقرب وبيسأل: أتريد أن تبرأ؟ مش لأنه مش عارف، لكن لأن الشفاء بيبدأ لما بنعترف بالوجع. في جروح بتبان وفي جروح أعمق مستخبية جوه الروح. نور المسيح جاي النهاردة بيكشف جرحك علشان يطهره، وزي ما بيقول: أجذبها إلي وأكلم قلبها. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك لكن ما غيرش هويتك. محبة يسوع مش هتمحي الماضي لكن هتصنع معجزة أعظم، هتحول الندبات لرسائل، والوجع اللي كسرك هيبقى سبب تعزية ليك ولغيرك. الله لا يهدر الألم الذي سلمته له.
يمكن النهاردة ربنا كشف ليك زاوية كنت متجاهلها أو مش شايفها أصلا. ما تخافش، المواجهة مع الله عمرها ما كانت للإدانة، لكنها دايما للاسترداد. خد الزاوية الخفية دي للصلاة وسيب نور المسيح يدخلها. افتكر دايما إن الجزء اللي بنحطه في إيد ربنا هو الجزء اللي بيبدأ يتغير.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما احنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايز أقولك إن ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكيله ونسأله أسئلة. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط شديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاكتبأت. أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي فهو يعتني بكم. إلقي همك، وإذا أنت بتقول له زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة أنت كنت لسه بتشتكي؟ أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة. تذكر إحسانات الله، افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك. افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معدنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي.